خد عينك في الوسطى ما تنسى الإحساس الحب في قلبك يوصلك لأي حتة الإبداع صعب الشغل رب ضعناه